فشوفوا بيحصل ايه الكهرباء اهي، اي حركه شوف بيحرك. وفي نفس الوقت كمان لو فاراداي اكتشف ان لو مررنا تيار متغير في ملف تكون النتيجه يحصل تيار تاثيري يعني لاسلكي في الملف الاقرب ملف له. دي تطورت لغايه ما بقت المحطات اللاسلكيه والحاجات دي، كل جسيم الكترون او بروتون او اي حاجه له مجال. عشان نفهم الحاجات دي اكتر فلازم نشوف حكايه الذره. الذره دي اول واحد اتكلم عن الذره كان ديموكريتوس، وده راجل يوناني من 4000 5000 سنه، قال ان كل المعادن لها تنقسم الى وحدات. اللي برهن على الحكايه دي كان جون دالتون الانجليزي، اثبت نظريه ديموكريتوس بطريقه ذكيه جدا. قال لك جميع المعادن والعناصر لما تتحد مع بعضها بنلاحظ انها بتتحد بنسب ثابته. شوف ازاي، ده اكسيد الازوت سواء كان اول اكسيد او ثاني اكسيد الى اخره بنسب ثابته. النسب الثابته دي تدل على ايه؟ على ان الازوت يتكون من وحدات متساويه، هذه الوحدات هي اللي سماها الذرات. فهذا اول واحد برهن بالكيمياء على حكايه الذره. البرهان الثاني جانا من المطياف او سبكتروسكوب اللي هو بيشوف طيف الشمس. ده الطيف ده لما شفناه بالتفصيل لقينا فيه خطوط سودة. الخطوط السودة دي اكتشفهم وعرفهم ان كل خط هو عبارة عن خط امتصاص ناتج من وجود عناصر معينة في الشمس، صوديوم بوتاسيوم هيدروجين هيليوم، كل الحاجات دي كل عنصر له خط امتصاص. ايه السر بقى في خط الامتصاص ده؟ خط الامتصاص السر فيه هو حركات الالكترون. وده استنى حاجات مش مجرد تتكون بجزء سالي يتحرك والإضاءة وتاخد او تدي شحنة حسب حركتها. دي اول حاجة خلت الناس تفكر في تكوين الذرة نفسه، انه هو مش مجرد شيء مصمت، انما الذرة بنيان بتحتوي على سالب وموجب. فكان التصور القديم بتاع الذرة تصور بدائي قوي. قال لك ان الذرة دي عبارة عن كحكة كده موجبة، والكحكة دي موجود فيها اللوز والحاجات دي، ده عبارة عن الالكترونات السالبة، ودي القوة السالب قد قوة الموجب. ده التصور بتاعه. طبعا ده تصور غلط. اللي اثبت الخطأ التصور كان رازرفورد. انه عمل تجربة بسيطة قوي، يعني اطلق قذائف الجسيمات الفا على شريحة معدنية، فوجد ان الجسيمات بتخترقها. الله، اذا كان الكحك ده بالشكل ده فكان المفروض يتنعكس الجسيم ده ينعكس يرتد يعني، انما كونه بيخش كده اكن الذرة دي هوا بقى، تبقى الذرة دي معظمها فضة. اللي اثبت كده بقى ان يقول لك كل 10,000 قذيفة يحصل انعكاس. معنى الانعكاس ان القذيفة صادفت اللب الجواني فانعكست عليه. هنشوف معناها ان الذرة دي هو فاضي خالص بكل 10 ايه، فتقرب من دي فتنعكس. يعني شوف لما تقرب لها فتنعكس، لان خدوا بالكم قذيفه الفا دي موجبه والبروتون موجب لازم يتنفروا. فاذا رازرفورد كان اول واحد عمل لنا صوره اقرب للذره، ان الذره ما هياش عباره عن كحكه، لا الذره هو فاضي خالص، في النص في حاجه زي الشمس اللي هي البروتون، وحواليها بعد ايه مسافه كبيره قوي فيه الايه الالكترون بيلف بالشكل ده. فاكن حاجه في نظام كوكبي كده زي التصور ده تصور رازرفورد، ان هي حاجه زي الشمس وكواكبها البروتون والالكترونات في الذره بالشكل ده، ومعظمها هو فضى. لكن رجعوا اكتشفوا ان التصور ده خطا. ليه خطأ بقى؟ قال لك لأن الفيزياء بتقول

ان اي جسم متحرك لازم يشع طاقة، ولما يشع طاقة تكون النتيجة ان هو يفقد شوية شوية يفقد من الايه مجموع طاقته، فحيتن الالكترون في اللفة بتاعته يفقد لغاية ما الاخر يهوي وينزل في الايه يلتحم بالبروتون. ده لو كان كلام رازرفورد صح، لازم يبقى مصير الالكترون ده انه يهلك، فالتصور ده غلط. طيب مين اللي صحح الحكاية دي؟ كان ماكس بلانك الألماني الشهير، قال لك لا، اللي حاصل ان الإشعاع بتاع الجسيمات ما هوش مستمر كده زي ما شافها صاحبنا تصورها رازرفورد، لا الإشعاع باكتات، بمعنى ان ايه في نفسات من الأشعة من الإشعاع. الجسم لما يتوهج بيدي دفعات، مش سيل مستمر من الأشعة، لا بيسموها نظرية المقدار، يعني مقادير تطلع الإشعاع أو الطاقة من هذا الجسيم على شكل مقادير. العلماء بعد كده استفادوا قوي من فكرة بلانك في أنهم فهموا إيه اللي بيحصل بقى في الذرة. اللي بيحصل في الذرة إن بيحصل مقادير نفسات كده، نفسات من الطاقة وهي بتتحرك، فلما يحصل النفسة دي بتكون نزل الإيه الإلكترون قرب من النواة، لكن يرجع ياخد شحنة فيروح ناطط لإيه لبرة تاني نتيجة الشحن اللي سواء بياخد أو يدي بياخدها على شكل باكتة الطاقة، مش سيل مستمر، لا نفسات زي ما احنا شايفين، فيا اما يقرب يا اما يبعد، لكن ما بيحصلش ابدا انه يقع جوه النواه، لانه في حركه مستمره في افلاك حوالين النواه بتاع الذره، ما هوش ثابت، ينزل يقرب وبعدين يرجع يبعد نتيجه انه خد طاقه او فقد طاقه، وبيفقد وياخد على شكل باكته. فدي نظريه المقدار، ومن النظريات العجيبه. شرودينجر اكثر يعني وصل لابعد من كده، قال لك لا هي بقى لازم نفهم ان كل جسيم ممكن لما يتحرك حركه سريعه يبقى له صفات الامواج، يعني كنا متصورين الضوء بس هو الامواج، قال لك لا، قذائف الالكترونات بتتصرف كامواج، كل شيء بيتصرف كامواج، كل الجسيمات بتتصرف كامواج ما دام اتحركت بالحركة السريعة. وزي ما احنا عارفين الالكترونات حركتها برضو بسرعة الضوء، فهي حكمها حكم الضوء، شكل تموج طاقة كلها والجسيمات كلها على شكل تموج. فلا مش عبارة عن جسيم بيلف حوالين جسيم، لا ده هو الالكترون لانه صغير جدا فهو موجود على شكل سحابة، لأنه صغير جدا وسريع جدا، فبيبقى على شكل سحابة ويسموها سحابة الاحتمالات، أقرب ما يكون السحابة دي كثافتها في منتصف الذرة، وبعدين تخف وتشف كل ما رحنا عند الأطراف. فأكن الإلكترون ما هوش جسيم، هو لازم نفهمه على أنه سحابة نتيجة سرعة حركته. طبعا الكلام ده خلاصته ايه؟ خلاصته ان الكون ده هو ما هوش عشوائي، مش اي كلام، الكون ده مقنن لدرجة ان الالكترون اللي هو ما نقدرش نشوفه باقوى اجهزة الابصار اللي عندنا حتى الميكروسكوب الالكتروني ما نقدرش نشوف بالالكترون، ومع كده هذا الالكترون محكوم بحركته جوه الذرة او حتى في أثناء رحلته في السلك وهو بيعدي على خطوط مجال محكوم بقوانين. الإلكترون ما يقدرش ينزل من فلك أعلى لفلك أسفل إلا بمقدار من الطاقة يعطيه، وما يقدرش يطلع من فلك واطي الفلك عالي إلا لما يقبض شحنة تساوي حركته. الله، طب دي تبقى حكاية غريبة قوي بقى، يبقى الكون كله

مقنن والسماء رفعها ووضع الميزان. ايه الميزان؟ الميزان هو القوانين الجامعة اللي بتؤدي الى التوازن في الكون كله، لان دي آية شاملة، مش معناها اوزن موز وجوافة وبتاع وموزنة وكفتين. ربنا سبحانه وتعالى مش بيتكلم على الجوافة ولا على البلح، ده بيتكلم على الكون كله. والسماء رفعها ووضع الميزان، يعني مش بيتكلم على البقالة بقى ولا الحاجات، ده بيتكلم على العالم كله بقى، الكون كله. الكون كله تحكمه قوانين، هذه القوانين مؤداها توازن، توازن ملوش ما فيش بعد. فأكن الكون يا إخواني مبني على أساس قوانين دقيقة جدا، هذه القوانين ربنا جعلها قابلة للتعقل في متناول الفهم، وبالتالي بنقدر نفهم هذه القوانين ونقدر نستفيد ونستغلها ونسخرها. وبالتالي دي اخترعنا الدينامو والموتور والليزر والمطياف والقنبلة الذرية إلى آخره. بملاحظة بسيطة جدا، يعني ما دام السلك النحاس إذا قطع خط من خطوط القوة بيمشي فيه كهرباء، يبقى كل الحكاية اللي احنا مطلوب فينا ان احنا نعمل ملف متحرك حوالين ايه؟ قضيب مغناطيسي فيمشي فيه كهرباء، وده الدينامو. والعكس صحيح برضه، لأن لما الكهرباء تمشي في سلك بتكون النتيجة ايه؟ انها بتحرك البوصلة. الله، طب ما ممكن بالطريقة دي برضه هنعمل موتور، فقدرنا نعمل نخترع الموتور. لما شفنا ان حركة الالكترون في ذرات العناصر في قلب الشمس حركته في الافلاك قربا وبعدا من النواة هي سبب الضوء، فقلنا الله، طب ما نجرب هنا على الارض ان احنا نهيج الالكترون تهيج صناعي باسلوب كيماوي او كهربي او حاجة. فعملنا التجربة دي، فاذا بينا نقدر نخلق نوع جديد من الاضاءة اسمها الليزر، اللي هي حزم من الضوء اللي هو بيسموه الضوء المتجانس، وده يصل من القوة انه ممكن يخرق الحديد. فعرفنا الحكاية دي بناء على ايه؟ لما اكتشفنا ان الضوء اللي جاي من الشمس بناء على قوانين محكمة على حركة الالكترون جوه الذرة. حركة الالكترون جوه الذرة هابطا او صاعدا بعيد عن المركز لازم يكون نتيجتها انه ياخد ويدي حزم من الطاقة اللي هي الضوء اللي احنا بنشوفه. فحاولنا نقلد على الارض الحكاية دي، هيجنا الالكترون فقدرنا نطلع حزم من طاقة متجانسة اللي اسمها الليزر. فمثلا التجربة البسيطة خالص ان احنا لما بنغلي المية فيطلع البخار، فنبص نلاقي الغطا بتاع الحلة ابتدى يبقبق. الله، يبقى اذا البخار نفسه لما بيتمدد بالحرارة ممكن يزق، مش بيزق غطى الحلة خلاص. فكل الحكاية ان عملوا الحكاية دي جوه بيستون، فلما البخار سخن وتمدد زق البيستون، لما زق البيستون فعن طريق الكورونا والاكس والحاجات دي قدرنا نمشي العجل بتاع القطر اللي هي القاطرة البخارية. مع القاطرة البخارية مبنية على ايه؟ مبنية على ان البخار اذا سخن يتمدد ويبقى له قوة ضغط هائلة، فكل الحكاية انها هنسخن فيزق بيستون فيحرك عجلة، فيبقى هي دي القاطرة البخارية. طيب ونفس الحكاية في حكاية الغازات، احتراق الغازات مثلا، ان البنزين اللي بخار البنزين لما بيسخن والشرارة، مش في حاجة اسمها فتيل الاشعال في العربية، فتيل الاشعال جوه الموتور اللي كل اللي بيعمله انه بيحرق البنزين. لما يحرق البنزين ويكون النتيجة ايه؟ حجمه يبقى مضروب في 100 مثلا، فيزق البيستون بتاع العربية. فلما يزق البيستون نفس الحكاية برضو، الاكس والكرنك ومش عارف ايه والكورونا والحاجات دي متركبة بحيث انها تلقط الحركة بتاع البيستون الى للعجل، فقدرنا نوصل لحكاية الموتور بتاع العربية او الديزل او كل دي ماشية على اساس احتراق الغازات. يعني الغازات اذا احترقت بالاكسجين هيتضاعف حجمها ويبقى لها ضغط فظيع جدا فتزق البيستون فنقدر نعمل
الموتور زي ما عملنا القاطرة البخارية.

يبقى موتور مبني على احتراق الغازات. الحاجات دي قدرنا نعملها ليه؟ قدرنا نعملها لأن الكون مبني على قوانين، وإحنا ربنا خلقنا قادرين على إننا نفهم القوانين دي. لو كان الكون مبني كده أي كلام ما كناش نوصلنا لحاجة خالص، ما كناش قدرنا نعمل حاجة أبدا. ربنا خلق الكون مقنن مبني على قوانين قابلة للفهم والتعقل، بحيث إن إحنا نقدر نستفيد من هذه القوانين ونعمل صور صغيرة على الأرض اللي هي المكن والتكنولوجيا. ينزل على أي صفيحة معدنية ساعة ويطلع كهرباء. فعملنا بناء على كده حكاية الايه الفوتوفولتايك سيل، اللي هي الخلية الضوئية دي اللي هي بتحول ضوء الشمس إلى كهرباء. وابتدى بقى كون ان احنا مصدر الطاقه، الشمس الملتهبه مصدر الطاقه هي الشمس على طول. الشمس ان تنزل على الخلايا الكهربائيه دي او الفوتوفولتايك سيلز فتدينا طاقه كهربائيه عظيمه جدا تشغل الجن. كل دي بناء على ايه؟ بناء على ان كل ظواهر الكون ما هياش اي كلام، ظواهر والقوانين قابله لان احنا نفهمها. يبقى اذا مش حكايه فلان اخترع ايه؟ ما هو ما جابش من الهوى، ما اخترعش، ده هو ما جابش من الهوى، ده هو كل ما في الامر امعن النظر وتامل في الكون فوجد ان ده بيحصل كذا، واذا اضفنا مش عارف ايه لايه يحصل كذا الى اذا دمرنا الذره تكون النتيجه ان الطاقه المحبوسه فيها تطلع ومقدارها تساوي الكتله مضروبه في سرعه الضوء بالسنتيمتر ثانيه. الله، طلعت الام بنعالة بتاعت الكون. هنا بقى نقدر نفهم اخيرا الايه اللي ربنا قالها اللي هي وسخر لكم ما في السماوات. الله، الناس كانت تستعجب، يعني هو سخر لنا في السماء ايه يعني؟ ما يعني كل الكون ده مش فاهمينها. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا، شوف جميعا منه. دلوقتي زمان كنا بنفهم الحكايه بس قطط وكلاب وبغال وحمير وبتاع وجمال وفيها لنركب ونعمل سرك ونزرع الارض. لا لا، ده الحكايه كبيره قوي، ده هي التسخير كوني شامل. وهذا التسخير بيحقنينه هتقدر تستغل هذه القوانين وتعمل مصادر قوه رهيبه وانت قاعد في الارض من غير ما تتحرك. وهي يعني الطياره طارت ازاي؟ ما هي ان برضه لكل فعل رد فعل يساويه في القوه ويضاد في الاتجاه، فالمروحه تكون النتيجه انها تعمل ايه؟ قوه ضد الجاذبيه وتساوي قوه الجاذبيه فتطير الطياره. لان لكل تعمل قوه بتساوي الجاذبيه اللي مخلت القوه بتساوي وضدها في الاتجاه، وبعدين زود شويه طارت على طول. وهكذا الصواريخ وكل ده مبنيه على قوانين. فيعني الإمعان النظر الحقيقة يستوجب من الإنسان في النهاية الإحساس بالرهبة والإكبار وشكر النعمة، لأن الحقيقة الإنسان مش بيخترع أبداً، ده الإنسان بيتأمل ويستفيد من صنعة ربنا المتاحة، لأن ربنا جعلها متاحة. فأول وآخر شيء إن لازم نتوجه بالشكر في كل اختراع نخترعه، وبالحمد إلى الله سبحانه وتعالى، وتبارك الله أحسن الخالقين. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3.

0: سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: سلسلة مدارج السالكين. سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، بل من لب منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإحسان. والمصنف رحمه الله يرى أن جميع المنازل ترجع إلى منزلة الإحسان، وإلى أن ما مضى من مقامات العبودية المختلفة من التوبة والإنابة والمحاسبة والإخبات والخشية والتوكل وكل المنازل التي مضت إنما هي منازل إحسان، ويراد بها التوصل إلى إحسان العبادة. والهروي رحمه الله لما بدأ منزلة الإحسان صدرها بقول الله جل وعلا: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وخلاصة الآية أن الإحسان الذي هو التوحيد، هذا ما لا شك فيه، فكأن جزاء الإحسان الذي هو بدلا من أن يقال جزاء التوحيد الجنة، قال الله عز وجل: جزاء

الإحسان عبر عن التوحيد وتحقيق العبودية لله بالإحسان. هذا الإحسان في اللغة هو فعل الأحسن. كلمة إحسان من فعل الأحسن، واختيارك الأحسن دائما. ولذلك الشرع يعبر عن كل شيء بالإحسان، لكن الإحسان في منازل إياك نعبد وإياك نستعين يراد بالإحسان الذي عرفه النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل قال أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لكن الإحسان الذي هو موجود هنا إحسان العبودية أن تعبد الله بيقين، وأن تعبد الله بحضور قلب وكمال إخلاص وتمام صدق، وأن تعرف أنك تعبده، وأن تحس وأن تشعر بآثار العبودية عليك. ده الإحسان. أما الإحسان في بقية حياتنا كلها مطلوب شرعا. قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أو إن الله كتب الإحسان في كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فليحد أحدكم سفرته وليرح ذبيحته. إن الله كتب الإحسان في كل شيء، كل شيء في الدين قائم على فعلك الأحسن. يعني إذا كان هنالك أمر يمكن أن تفعله هو طيب ولا يؤثر، ولكن كان بإمكانك أن تفعل ما هو أحسن منه لا يجوز لك أن تفعل الأقل وإن كان مجزئا، إنما عليك أن تطلب دائما الأحسن. هذا معنى الإحسان. ولذلك يقول المولى عز وجل في القرآن بأن التحية تحتاج إلى إحسان، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. حتى التحية تكون بإحسان. الآن ما في تحية حتى بإحسان، يقول لك عوافي. شنو عوافي؟ واحد يقول لك يا حاج. شنو يا حاج؟ شنو يعني بعد شنو؟ تعرف يا حاج دي معناه سلام. واحد ماشي زور كبير يقول له وين يا حاج؟ ها وين يا حاج؟ شنو تاني؟ حتى هذا سلام ده؟ دي تحية دي؟ مش كده؟ كيف أصبحتوا؟ واحد يلقاك كيف أصبحتوا؟ أصبحنا كويسين. ها في شنو تاني؟ يا أخي قول السلام عليكم أن وطمأنينة. فبالتالي حتى السلام يحتاج إلى إحسان. شوفوا أي شيء يطلب الشرع منا أن نفعل كماله لا يقول افعلوا كماله، إنما يقول أحسنوا. وهذا وارد جدا، مثل قمة البر بالوالدين، قال تعالى وبالوالدين إحسانا. لما جاء يقول بدل ما يقول احترمون واسمعوا كلامه وأدخلوا السرور عليهم وبروهم وما تعندوهم وتذللوا لهم واخضعوا لهم وأهدوهم، كل ده جمعه في كلمة واحدة هي أبلغ كلمة للتعبير عن فعل الكمال في الشرع، وبالوالدين إحسانا. وبالتالي قس على ذلك جميع أنواع الإحسان، حتى الخلق. يقال حسن الخلق، حسن الخلق أن يكون الخلق على إحسان. ولذلك الإحسان هو فعل الأحسن، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فنحن مطالبون دائما بالإحسان، لكن الإحسان المراد هنا هو أن تعبد الله كأنك تراه. أخبرني عن الإحسان. إذا كان الإحسان في التحية أن تقول أجل أنواع التحية، وفي التعامل مع الوالدين أن تفعل الأحسن والأكمل، وفي التعامل مع الجيران يقال حسن الجوار وحسن الخلق والإحسان في يا أخي حتى الطلاق، فإمساك بمعروف أو تسريح بشنو؟ شوف كلمة الإحسان دي تجي خاشة وين؟ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. تسريح بإحسان تطلق المرأة، مع أن الطلاق ده في الظاهر ما فوق إحسان. زول بيطلق يكون إحسان وين هنا؟ ما في إحسان.

كيف يطلقوا بإحسان؟ بيشعروا إنه الحياة تعذبت. قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لشنو؟ لتعتدوا. داير الإحسان بعد ما يطلقها ما ينضم فيها إلا بخير. تزوج بامرأة كما قال المواقف تشاكست معه، اختلفوا الناس سمعوا، فجاءه الناس يسألونه وقال لك المرض ما له؟ قال لهم لا يمكن أن أفشي سر امرأتي. أعيب عليكم يعني؟ شو زود عاقل كيف؟ في زول بنضم يتكلم عن أخطاء امرأته مع الناس، يشكو امرأته إلى أحد الناس، والمرة سوت والمرة سوت والمرة سوت. قال لهم لا يمكن أن أفشي سر امرأتي، ثم طلقها. للناس قالوا للمرة دي ماله؟ قال مالي والحديث عن أعراض غيري. المرة بقت حقت ناس تانين، بخلينا أنهم فشنوا. ده اسمه فإمساك بمعروف أو تسريح بشنو؟ النبي تخيلوا أنه التسريح لا يحتاج إلى إحسان، هذا يعبر به أو يستدل به على أن ديننا موغل في الإحسان وتفاصيله. أي حاجة في الدين دار إحسان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن شنو؟ أن يتقنه. طيب يا أخواننا، ما الفرق بين الإتقان والإحسان؟ الإتقان من إجادة ما تعمل، والإحسان أن تجيد ما تعمل تعبدا. زول بيتقن زي الخواجات ديل بيتقنوا لكن ما محسنين، شغلهم من الجضو. بيتلقى لك خواجة شغال في مصنع بتونس، فرح صاحب مصنع جاني قال لي أنا جبت عمالة من برا السودان. قلت له يا أخي ناس البلد أولى. قال لي يا زول هوي أنا بجيب واحد هندي ولا بنغالي، لا بقول لي أمي عيانة، لا بقول لي حبوبتي ماشت، لا بقول لي عندي فاتحة في الكلاكلة، لا بقول لي ودخلت راقي في المستشفى، لا بقول لي في سماية في الحلة، ده كله بخلي الناس تخلى. رايك ولا شنو؟ رايك شنو؟ قلت له والله كيف الكلام ده؟ قال لي يا أخي العمال السودانيين من الساعة كده لساعة كده بنتو قدستا، ديل بنتو قدستا دستات في نفس الساعة. فعلا يا أخوانا ما معقول، الخواجات بتقن، والله لا أكذب، والله هذا أقوله، يتقنون ولكنهم لا يحسنون. المسلم إذا فعل عمله وأتقنه وهو من عمل الدنيا، غير أنه فعل هذا بدوافع الإيمان وباحتساب الأجر عند الله قبل الخلق، كان هذا منه إحسانا، ونحن نحتاج لهذا الإحسان. يا أخوانا عمارة ابنها وتقع، ده إحسان؟ إحسان؟ أين الإحسان؟ خلي الإحسان، أين الإتقان؟ دعك من الإحسان. أتقن كما يتقن الكفار عملهم حتى ولو لم ترد التقرب والتعبد إلى الله. بعض الناس يختزل معنى الإحسان في مفردات لا معنى لها. أولا الإحسان ليس دفع المال. بعض الناس يتخيل أن الإحسان ده يقول شنو؟ لله يا شنو؟ يا محسنين لله، لله يا محسنين، المحسنين يبدوا المال، هذا جزء من الإحسان. نعم هذا جزء من الإحسان ما في شك، لكن ليس هو كل الإحسان. شوف من أجل ثمرات الإحسان حب الله، والله يحب المحسنين. يجي زول يدخل لك والله يحب المحسنين دي، يحكي لك كلام تقول له أهو تاني، يقول لك والله يحب المحسنين. وين المحسنين؟ والله يحب المحسنين يعني شنو؟ موضوع انت وين المحسنين هنا؟ واحد يقول لك اشتريت يحب المحسنين، المحسنين وين هنا؟ في التنباك ولا في الباقي ولا في الجبنة؟ المحسنين وين؟ يقول لك والله يحب المحسنين. والله ده اختزال سيء خلاص. والله يحب المحسنين شيء عظيم، لأن أهل الإحسان بلغوا أعلى درجات، فبالتالي الإحسان شيء عظيم. يقول الهروي رحمه الله فهو على ثلاث درجات. الإحسان على درجة الأولى الإحسان في القصد، ده كلام تمام. أجل الإحسان إحسان النية والقصد لله جل وعلا، أن تخلص لله فيما تريد.

وأقول لك شيء، أكثر ما يعيق السائر إلى الله في طريق العبودية ومقامات الإيمان تشوش الإرادة وانحراف النية عن الله إلى أو عن الله إلى النفس. لذلك من أجمل تعبيرات ابن القيم في منزلة الإحسان قال: المحسنون الذين ظفروا بأنفسهم. التعبير ده تعبير لطيف جدا، الذين ظفروا بأنفسهم. أحيانا العبادة تكون عبادة النفس لا عبادة الله، فالذين ظفروا بأنفسهم هم الذين قهروا أنفسهم وجعلوها على مقتضى العبودية دائما، حتى ولو كانت للنفس من العبودية نفور فإنهم يلزمون أنفسهم حتى ولو لم يكونوا يحبون العبادة فيحملونها العبادة بالمجاهدة وبإخضاع النفس وبقهرها. الإحسان أن تظفر بنفسك، والله ده كلام ما أظن أقدر أشرحه، أن تظفر بنفسك. إخواننا كأن النفس عدو، كأن النفس فيها مشاكسة. أنت تريد قيام الليل والنفس تريد النوم، أنت تريد أن تقوم إلى الفجر والنفس تريد الدعة والراحة، وخاصة عند الفجر تأتي نسمة باردة. بالله للكل يكون مسخن، بالله مع الفجر ده يجيك هواء بارد وهمبريب، بالله العظيم أنت النوم ما يحلو لك إلا اللحظة دي، صح ولا ما صح؟ النفس دارة تنوم، بالله تهبش السرير كده تلقاه بارد صاقد، والمخدة باردة، النفس دارة النوم. لكن الإحسان أن تقوم وتعبد وأن تخالف النفس وأن تشاكسها حتى تظفر بنفسك، كأنك قابض على نفسك بين يديك كده، ماسك يدك كده، ماسك نفسك بيدك كده، أينما تريدها توجهها. لذلك إحسان القصد مهم. كيف إحسان القصد؟ قال: بتهذيبه علما وإبرامه عزما وتصفيته حالا. كلام جميل. معنى هذا الكلام، قال: بتهذيبه علما. أهم شيء أن توقع قصدك على مقتضى العلم، بمعنى أن يكون قصدك تابعا للكتاب والسنة، بمعنى أن تكون وفق رضا الله ليس وفق هوى النفس، بمعنى لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ما أنت عندك مزاج إخواننا، أحيانا الإنسان بيكون عنده دار يعمل حاجة في شيء وبدورة تبقى حلال، يتمنى أن تبقى حلال، لو واحد قال له حرام ساكت ما بيرضى، لأنه هي تبع هواه. كونه تخضع نفسك وتمنع نفسك مما تشتهي تعبدا لله، هذا هو قمة الإحسان. ولذلك قال: الإحسان إحسان في القصد، وذلك بتهذيبه علما. يعني أن تجعل إحسان قصدك أو أن تصحح نيتك وفق العلم، أن توقع أفعالك وفق العلم. والعلم المراد هنا علم الكتاب والسنة. طيب، أحيانا مما يشوب القصد، إخوان القصد عنده عوائق، النية عنده عوائق، منها الرياء أن تعمل للخلق. لكن أسوأ عوائق القصد حظوظ النفس، أسوأ عوائق القصد حظوظ النفس. أن تكون لديك حظوظ في نفسك كويس، فأنت تعبد عبادة فقط لأنك ترتاح لها، يرتاح قلبك لهذه العبادة. يعني مثلا ابن تيمية قال: من أخلص لله 40 ليلة في قوله وفعله تفجرت ينابع الحكمة على لسانه. إذا كان 40 يوم أنت أي عمل بتعمله بتعمله لله، بتزور مريض ما بتقول أن نطلع من اللوم وما تبقى لي في وشي وزود لسانه حار وكذا لله، أي حاجة تعملها تمد زول موية بس بينك وبين نفسك تكون مستحضر إنه هذا من التقرب إلى الله. لاقاك زول يتبسمت له، ليس لأنك تتبسم اعتيادا،

أو مجاملة، أنت بتتبسم بتقول اللهم جعلها صدقة. 40 ليلة في واحد فعل هذا وجاء لابن تيمية قال لقد أخلصت 40 ليلة وما رأيت حكمة تفجرت على لساني. قال لأنك أخلصت لتتفجر الحكمة على لسانك ولم تخلص لله. يعني حتى هذا الإخلاص كان عشان تتفجر، ما قال لي الله، برضو ما لقى لي الله، وين الإخلاص؟ ما أخلصت. فبالتالي يا أخي هذه درجة عالية. قال الشافعي رحمه الله أشد عليهم من الأعمال. ثم ذلك قال الشافعي الإخلاص صعب، لماذا؟ قال لأن قلبي يتقلب في اليوم على 40 لون فلا يستقر لي على حال. مرة يلقى نفسه مخلص، مرة يلقى نفسه إخلاصه ضعيف، وهكذا. فبالتالي هذا أن تجعل إحسان قصدك تابعا للعلم، لا أن تجعل العلم تابع. وأنا أديكم مثال لهذا الكلام. بعض الناس الذي ليس له إحسان يفعل الفعل أولا، عرفت؟ ثم يلتمس له دليلا على الصحة ثانيا. أما أهل الإحسان قبل أن يفعلوا الفعل ينظرون في دليله، إذا صح أمضوه وإذا لم يصح تركوه. فرق ولا ما فرق؟ ما بيسأل حرام الكلام بعد ما ينتهي، يقول لك يا شيخنا حلال ولا حرام بعد ما عمل. وفي زول قبل ما يعمل يقول لك في مشروع كده كده، يقول كده نستفتي يا أخي ربحه مضمون، يقول لهم برضو نستفتي، يستفتي يقول له حرام يخليه. هذا جعل إحسانه تابعا للعلم. أما أن تجعل علمك تابع لعملك، بمعنى أن تعمل العمل ثم بعض الناس يلتمس له الأدلة وإن لم يجد أدلة لوى عنق النصوص ليصحح مذهبه، ده فيه ولا ما فيه؟ فيه ولا ما فيه؟ إخواننا أي حاجة الآن الناس قاعدين يبرروا لها، الربا كويس، اختلاط البنات كويس، كون الحرام ما بيقدر. طيب هذا معناه يا سلام إكرامه عزما، إحسانك نفسك على العزيمة. وهذا فائدته أن المحسن في عبادة دائمة، لماذا؟ لأنه كأنه يرى الله، وإن لم يكن يرى الله فإن الله شنو؟ يرى. فلذلك هو في عبادة دائمة. من عوائق هذا التواني والفتور في العبادة. وأقول بكل صراحة هذه مشكلتنا جميعا. كيف؟ تحس أنك في بعض الأحيان نشط وعندك إقبال على العبادة وذكر غير عادي، وأنت تقبل على الله بكلياتك، نشيط في العبادة، وأحيانا وبغير مقدمات تحس بفتور يدب، لا أقول في جسدك ولا في أوصال جسمك، ولكن في دواخل قلبك وفي دواخل فؤادك. تقوم إلى الصلاة متكاسلا، ومن صفات المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ذكرهم قليل وعبادتهم قليلة، في توان، توان يعني تأخر، تجده دائما متأخر، تقلب شديد. أحيانا تجده في إيمانيات عالية فيحرص حتى على الصلاة في الصف الأول، وأحيانا تتدنى إيمانياته فيأتي دائما مسبوقا، وأحيانا تتدنى إيمانياته فيعجز عن الصلاة حتى في المسجد، وأحيانا تتدنى إيمانياته حتى يصلي الظهر قبيل العصر والعصر قبيل المغرب. ده حاصل ولا ما حاصل؟ شده فيه ولا ما فيه؟ خطر الله الكلام ده فعلا، لأنه ما في إحسان. ياخي الزول اللي بيعبد الله بيقين إنه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه أن الله يراه، يكون واقف في الصلاة دي يقول أنا الله بيسمعني الآن ومقبل علي وبيقبل مني، ويحس بلذة ونشوة داخل الصلاة. هل هذا يمكن يتوانى إذا سمع الأذان؟ بيتوانى ويتردد؟ هل يتأخر؟ فكأن الهروي يريد أن يقول ضعف العزم في العبادة والفتور في الطاعة علامة على ضعف الإحسان. إحسانك هو الذي يجعلك في العبادة نشيط. وما معنى أن تعبد الله كأنك تراه؟ هذا معناه أن تجود العبادة وأن تفعل الأكمل منها. لماذا؟ لأن الله يراك. إخواننا أزول يستغرب لما نجي لأحوال السلف، يقولون عن الحسن البصري رحمه الله أنه إذا أراد أن يقف

في الصلاة لمجرد أن يتوضأ يصفر لونه ويتغير. شوف الإحساس البجودة، يتوضأ خلاص بتغير ينتفش، يقال مالك؟ يقول أتدرون بين يدي من سأقف؟ أنت عارفين حقيف قدام منه؟ ده مستشعر تماما أنه سيقف بين يدي الله. شوف الكلام ده يا أخي، نحن بنجي في الصلاة والموبايل بيضرب غنى، مش جلس عادي، غنى عديد، راسه غنى راسه عديد. وشوف الحسد، وبعضهم قال رحمه الله كثير المزاح، نمزح مع الناس بيهضر، لكن إذا جاء وقت الصلاة وتوضأ

أخواننا يعني العزم في العبادة دليل إحسان فيه علما وتصفيته حالا. الحال ما يهجم على القلب من واردات الإيمان بغير استدامة. ركز معي، هذه نقطة مهمة جدا في التربية. أنت مرات بتحس أنك أنت مرات بيكون كويس، فجأة بتلقى نفسك تسمع حب تبكي، البكاء الجاك ده دي حالة جاتك، حالة كويس. الحالة هو ما يهجم على القلب من واردات الإيمان وسمي حالا لأنه لا يثبت يتحول. الحال حتى يقول لك الحالة جاته، بعد شوية الحالة راحت منه، وهكذا. نحن الإيمان بيجينا في الأول كحالة. أنت تسمع كلام حتى أنت بتلقى نفسك بعد الدرس مختلف تماما، إيمانيتك عالية، لكن ما حيستمر معك نفس الإيمان ده، نفس الحالة العالية دي من الإيمان ما حيستمر معك. حترجع وتمشي وتتفرج وتسمع وتلغو كده وكده، وبعدين حتقوم تجي يوم الجمعة تمشي جنب مسجد المساجد، حتخش الجمعة تستفيد، حتتأثر جدا لحد ما تطلع أنت في حالة إيمانية عالية. طيب بيحصل شنو؟ الإحسان وجميع المنازل، الإخبات، الإنابة، التبتل، التوكل، السكينة، الرضا، الصبر، الخوف، الإنابة، الإخبات، المروءة، هي هذه المنازل عند بعض الناس حالات. لكن العبد إذا استدام الحال، يعني الحالة الإيمانية اللي بتجيك بعد الدرس أو بعد الخطبة أو بعد العبادة، ما تخليها شنو؟ حالة شنو؟ زيد شنو؟ المسافة بتاعتك كن معك دائما، يجعل الحال، الحالة من الحال، يعني حالة يحول ويتحول إحالة، يقول لك حولني أحيلني أحاله، المعاش أحاله، الحالة قابلة لزحزحة. المقام يقول لك عندك إقامة، إقامة تقيم على الشيء، إقامتك على الشيء. هذا الإحسان عند بعض الناس حال وعند بعضهم شنو؟ مقام. دائما محسن، الخشية حالة عند بعض الناس ومقام عند بعض الناس. طوالي يتقي الله، دائما يخشى الله. في زول يخشى الله مرة لما تجول مرة دي بنقول الحالة جاته، لكن في الحالة حالة الخشية. فيقول الإحسان في القصد يصفى الحال. يا أخوانا ما منضبط. يعني أنت مرة تلقى إيمان، مرة كان قال لك صلي ركعة واحدة بس، تقول له عندي صداع وراسي واجعني وجسمي تقيل، ما قادر تصلي ركعة تصلي يا مان. كويس، بناس الفرادة يتلاعبوا في الوتر، كثير من الناس يضيع الوتر، وهذا للأسف الشديد من التفريط. الوتر ما يقدر يصلي، وفي ناس ونفس الزور تجي حالة، الحالة دي لما تجي أحكام الحالة التي تأتيك عندما تكون عندك حالة إيمانية لا تجعل هذه الأحكام أحكاما دائمة، لأن الحال يتقلب، والشيطان قد يلج إلى كثير من الناس من باب الحال فيغرهم أو يضلهم أو كذا. وهنا كثير من الناس يقول لك بتكون فعلا عنده عبادة وإيمانياته عالية، تقوم تجيب رؤية يقول لك أنا رأيت الرؤية بعد ما قمت الليل ونمت مع أذان الفجر، رأيت رؤية كذا كذا كذا كذا. قد تكون من الشيطان. وكذلك الهواتف تجي للناس، واحد روحاني ده ما روحاني. الحال والحال ما هنا قال الإحسان في القصد تهذيبه علما وإبرامه عزما وتصفيته شنو؟ حالا. تصفية شنو؟ القصد. القصد لما تأتي حالات إيمانية شنو؟ مثال الشيخ عبد القادر الجيلاني كان في عبادة في مسجد بغداد، يقوم الليل الناس كلها فاضي يعبد الله، فلاح له في الأفق نور، الجامع ذات مشقة قدامه وظهر له نور في الأفق، قال عبدي عبد القادر، النور قال كده، عبدي عبد القادر قد أحللت لك الحرام فإني قد رضيت عنك من الواسطين. قال عبد والله اخسأ، فتبدد النور، فقص الكلام للناس. قال وكيف عرفت أنه عدو الله؟ قال بقوله أحللت لك الحرام، فإن الله لا يبيح الحرام لأحد. معناه جاء الشيطان حتى لو في زور قاعد في الجامع براو والناس نايمين والجامع إذا انشقه وجاك نور.

وقال لك خلاص بعد انت وصلتها بيعمل شنو يا اخي؟ في ناس نور مبجوم بلاهم بلا نور ضالين. انا اكلمك انت قايل الضلال ما بيجي من حاجات زي دي. فالحال مصفى بالكتاب والسنه. وابن القيم هنا يعني لله دره قد تحدث عن الحاله الثانيه من الدرجات، لكن هنا اود ان اقول شيء ثاني، وهذا الكلام يا اخوان دائما اردده دائما اردده، الاحسان هو كل الدين. واذا عبدت الله وانت سائر اليه في هذه المنازل فانما انت تطلب الاحسان. ولذلك قول ابن القيم ان جميع ما مضى من المنازل انما من الاحسان وهي جزء من الاحسان، هذا كلام صحيح. فدائما اقول للناس اخطر ما في قلوبنا وفي ارواحنا التقلب وعدم الاستقرار والثبات على حال. دي مشكلة، أكبر مشكلة الآن بنواجهها إنه إيمانيات فوق مرة ومرة تحت، مرة كويسين مرة متراجعين مرة متقدمين. وخطورة المسألة أنك لا تدري عن الخواتيم، صح؟ ما أنت مرة كويس مرة كعب، لكن الخاتمة لما تجي الأجل لما نجح هتكون شنو؟ فبالتالي دائما أقول للناس أهم نقطة في استدامة الحال، وده أنا أتكلم عنها استدامة شنو يا إخواننا. الآن نحن بيجينا أحوال كويسة، لكن كيف نديم الحالة الطيبة عندنا ونجعلها مقاما؟ استدامة الحال نكون بأمور، الأمر الأول بالدعاء، والثاني بالتأمل والتفكر، والأمر الثالث بمعرفة الإجلال. التأمل يؤدي إلى إجلال الله وإلى الخضوع له. الرابع بملازمة حلق الذكر والذكر دائما. الخامس وهذا أجلها بالبعد عن معكرات الحالة الإيمانية، هو المعاصي. أنت بتكون كويس إذا عصيت دون أن تشعر، تشعر أن قلبك قد تحول وأنك قد تغيرت وأنك قد ترديت بعد أن كنت في مقام عال صرت في مقام شنو؟ نازل وسافل إلى أسفل. طيب، جاء رجل إلى الفضيل بن عياض رحمه الله وقال له أشكو من مرض البعد عن الله. قال له حاسس أنه أنا قلبي بعيد من ربنا، ما قاعد لما أعبد الله لا أحس أني أعبد الله وأناجيه أنه يسمعني وأنه قريب مني، لا أدرك للعبادة طعما ولا للطاعة لذة، أحس بتقلب، عرفت؟ قال له أشكو من مرض البعد عن الله، فهل لمرض البعد عن الله من دواء؟ قال له الفضيل رحمه الله عليك بعروق الإخلاص. عروق الإخلاص، الآن مثل زول يعمل عروق أشياء، جيب عروق الإخلاص. عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، وضعه في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن والبكاء والندم، وصفه بمصفات المراقبة مع الله، وتناوله بكف الصدق، وضعه في كأس الصدق. قال وأوقد عليه نار الخشية والبكاء والندم، وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، وضعه في كأس الاستغفار. وخروج النفس من الجفاء إلى الصلة الدائمة بالله الدائمة. يا إخوانا الصلة الدائمة، ابن القيم خلينا نعبع شوية، يقول أن قمة الإحسان حضور القلب مع الله ومراقبة الله في السر والعلن دائما. أنت بدأت تعمل حاجة بيقوم تتذكر الله تخليها، داير تسمع حاجة بتتذكر ربنا بتخليها، في الشارع راكب عربيتك راكب مواصلات دا تعين لبنت ذكر الله طوالي بالزح. دائما معرفة الله حاضرة في قلبك وتلازمك دائما، تمنعك من المحرمات جميعا. وده معنى الاستدامة، وهذا معنى الحديث القدسي للأسف الشديد الذي لا يفهمه كثير من الناس. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت

سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورده التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. قال شراح الحديث ابن حجر وغيرهم أجل حديث في صفة الأولياء، أولياء الله أجل حديث أشرف حديث في صفة الأولياء. لكن ما معنى كنت سمعه الذي يسمع به؟ يسمع كسمع الله القاصي والداني، يعي جميع اللغات، هل هذا معنى؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميع؟ الله ما عنده مثيل، ما في بشر مثل الله أبدا ولا يكون. هل يستوي الخالق والمخلوق؟ معقول؟ لكن هذا تفسره الرواية الأخرى، فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش. وهذا يعني كما قال ابن دقيق العيد أنه لا يسمع إلا ما يرضي الله، فسمعه صار مبرمجا وصار سمعه موطنا ومستديما على أن لا يسمع إلا ما يرضي الله. هذا معنى كنت شنو؟ سمعه الذي يسمع به. طيب الخير يقول لك يا شيخنا، تقول له أسأل الله وألجأ لي الله والبدي الله وأي حاجة لله، يقول لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جدا، يعني شنو يعني الأولياء زي الله؟ يعني ما هو استدلالك بالآية؟ نسأل الله ونسأل الشيوخ يغيثون ويمدون ويدون؟ لا والله لا يفعلون. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا اعتقاد فاسد. تقول له الأولياء بشر لا ينفع ولا يضر، والله لا ينفع ولا يضر، هذه حقيقة قرآنية. وإن يمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو. الأنبياء يقولون وإذا مرضت فهو يشفين. تقول لي الأولياء، يقول لك يا مولانا كنت سمعه الذي يسمع به. أي نعم كنت سمعه الذي يسمع به. أنت فهم شنو يعني؟ فهم إنه سمعه كسمع الله، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات. برضو في غير الله يعني بيسمع، في زول بيصل درجة يسمع ما في قاع البحار، وهو هنا يناديه كل ما يسمع جميع أصوات الكائنات فوق السماء وفي قاع البحار وفي أي مكان. من الذي يمكن أن يكون كهذا؟ هل الأنبياء والرسل الذين هم أجل الناس عبادة وهم سادات الأولياء وهم الذين عبدوا الله حق العبادة وتقربوا إليه بالفرائض والنوافل، هل كان سمعهم كسمع الله؟ هل كان سمعهم كسمع الله؟ أو أن بل قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي، لا يمشي إلا إلى ما يرضي الله. كما قلت لك يصير في قبل هذا يصير في درجة يعصمه الله إذا أراد أن يسمع المحرم أبدا. الدرجة الثانية الإحسان في الأحوال. يا إخوان يعني خلاصة كلام الهروي الإحسان في القصد والإحسان في الأحوال والإحسان في الوقت، دي الدرجات شنو الثلاث. تحدثنا عن الدرجة الأولى وهي الإحسان في شنو؟ في القصد. الإحسان في الأحوال وهي أن تراعيها غيرة وتسترها تظرفا وتصححها تحقيقا. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يا سلام هذا كلام جميل. ثم أنت لما تسمعه كده تقول ده ما جميل ولا حاجة، صح؟ لكن لما ينشرح بتعرفه. قال تراعي الأحوال، خلاص. قال إذا جاءتك حال على الطاعة حتى صارت الأحوال عندهم شنو؟ مقامات. الأحوال شنو؟ مقامات. نسأل الله ذلك، والله نسأل الله ذلك. لكن نحن ما زلنا نتشبث بالأحوال، أن تراعاتها بدوام الوفاء وتجنب الجفاء. عبادة لما تمشي الحالة بتكون في شنو؟ في شنو؟ في جفاء. الكلام اللي قاله الشاب للفضيل بن عياض، إذا جاتك حالة إيمانية لا تخبر الناس، فالسلف كانوا يسترون أعمالهم بقدر المستطاع. تسترها تظرفا. ما معنى تظرفا؟ يعني ظرفا، يعني فلا يبدوهم من أحوال إيمانية للناس، وده من الأدب مع الله. الذهبي قال بعض السلف كان يصوم سنين طويلة ولا يعرفه أحد أنه يصوم. بالله نحن الواحد يصوم عيونه تلقاه ما ركزت لي برا، في الصيف ده بالذات تلقى عيونه بارقة لي برا وما قادر يشوف قدامه. أي يا أخي زمان السلف قال لك يعمل شنو؟ قال لك الواحد من البر ويدهن شفتيه حتى لا يظهر عليها جفاف فيظن أنه صائم.

شوف شوف على كذا الحرص ذا كيف، لانه لا يريد ان يعرف حاله مع الله احد. ده معنى الكلام، لا يريد ان يعرف حاله مع الله أحد. حتى من اعجب الكلام قول محمد بن واسع الازدي رحمه الله، قال: واني لاعلم رجالا، هذا كان نقله الذهبي في سير اعلام النبلاء، اعلم رجالا يبات الرجل على فراشه مع زوجه على فراش واحد ووسادة واحدة. زول بيرقد مع مرته في السرير واللحاف المخدة واحدة 20 سنة، إذا نامت زوجه انقلب عنها، يتذكر الآخرة ويبكي الليل كله، يبل ما تحته من الوسادة بغزير دمعه 20 سنة وزوجته لا تعلم. قال الذهبي: ويبدو أن الرجل هو محمد بن واسع نفسه، فإن لم تكن زوجته عرفت فكيف عرف محمد بن واسع؟ حتى لما يتكلم عشان يعلم الناس ما قال أنا كنت بعمل كده، قال بعرف لي زول بيعمل كده كده كده كده. ولذلك قال ابن القيم، قيد كلام الهروي: يسترون أحوالهم مع الله تضرفا، قال ابن القيم: فلا يبدونها إلا لحاجة أو حجة. إلا لشنو؟ حاجة أو شنو؟ أو حجة. قال الماوردي: في بعض الذين لا يخفون حالهم مع الله، قال: هؤلاء أشبه بالمجانين والخبل. حتى حكى قصة زول، قال في واحد صلى بالناس صلاة جميلة جمال طويلة وخاشعة، فقال له الناس: صلاتك جميلة، قال: وإني صائم. كمان صائم، قال لهم، قال له حالته بلا وضع. قال له كمان صايم. حتى سألك من الصيام منه، قال له صلاتك سمحة، قال له كمان صايم. كم قال له؟ لكن أيوة، لكن العلامة ابن القيم ذكر أن بعض الناس يبالغ في إخفاء عمل الخير حتى يصل إلى درجة الابتداع، وهؤلاء قوم يسمون بالملاماتية، وهم أتباع عبد الله ابن منازل الملاماتية، وهم الذين يفعلون ضد ما هم عليه من خير حتى لا يظن بهم خير، يفعلون ضد ما هم عليه من خير حتى لا شنو؟ حتى لا يظن بهم خير. هذا الكلام ابن القيم رحمه الله ينكره، يقول: وتصحيحها تحقيقا، يحقق الحالة الإيمانية مع الله مع تصحيحها وتصفيتها التي ذكرناها. قال: لأن الحال حق يختلط به باطل، الحال حق يختلط به شنو؟ به باطل، فليصف الحال ويتحقق تصفه من شنو؟ من الباطل. ثم قال ابن القيم: أي حالة تجعلك وأي حالة تجعلك خبيث النفس كسلانا ثقيل الأعضاء ثقيل الروح فترانا، هذه شيطانية. قال: أي حالة تعقب في القلب معرفة الله وحبه وأنسا به وطمأنينة إليه وسكونا لذكره وسكونا إليه فهذا من الله وخلافه شيطاني. أي حالة إيمانية تجعل الدار الآخرة أمام عينك وتجعلك تتقدم نحو الطاعة، هذه حالة إيمانية، عكسها حالة شيطانية. وهكذا بدأ ابن القيم رحمه الله يقول: كل حالة تشرح القلب الصدر وتنير القلب وتقوي الفؤاد في الطاعة إيمانية، وإلا فهي شيطانية. كل حالة تجعل جميعك مقبل على الله بكلياتك من الله. وهكذا بدأ ابن القيم يقول: لا تتناقض ولا تختلف مع بعضها. أما الحالة الشيطانية، الدرجة الثانية من درجات الإحسان، قال: الإحسان في الوقت، الإحسان في الوقت. ودي يا أخواننا مشكلة فعلا يا أخواننا، ده بالنسبة من رقي السلف، الإحسان في الوقت الذي لا في الوقت المحدد

كم اليوم؟ 24 ساعة. في هذه الساعات 5 صلوات، صح؟ لا يكون هنالك إحسان في عبادة ما لم تكن مرتبطة بوقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب مقوتا. تخيل شخص صلى في الصلاة، هذا محسن؟ ما محسن. لماذا؟ لأنه ضيع الوقت. فالإحسان في الوقت مهم جدا. كأنه يود أن يقول الزول اللي بيشتغل شغل كامل ويبذل طاقته، يا أخي والله ما شاء الله، أنا يعجبني الإنسان اللي يحترم عمله ويحترم الزمن، ده محسن فعلا. قال الإحسان في الوقت، وهو يتحدث عن الوقت مع الله. قال ألا تزايل المشاهدة أبدا أبدا، تفارق. قال تعالى ولو تزيلوا، تزيلوا يعني شنو؟ تفارقوا، يعني ما هو بيقول شنو؟ مكة كان فيها مؤمنين وفيها كفار، ربنا قال ما نزل العذاب ليه بعد الهجرة؟ لأنه العذاب كان نزل بنزل على منه. قال لو تزيلوا يعني صار الكفار لوحدهم والمؤمنون لوحدهم لعذبنا الذين شنو؟ كفروا شنو؟ منهم. ألا تزايل المشاهدة أبدا. إذا أردت أن تكون محسنا في الوقت دائما يكون قلبك مشاهد للربوبية، يكون دائما قلبك مشاهد شنو؟ للربوبية. وألا يفارقها، يوم أن يفارق قلبك مشاهدة الربوبية وإدراكها واستحضارها فارقت الإحسان. قال لا تزايل المشاهدة أبدا، يعني لا تفارق شنو؟ المشاهدة. وما المراد بالمشاهدة؟ مشاهدة جلال الربوبية وعظمتها. طيب ولا تخلط بهمتك أحدا، كلام جميل، بمعنى لا تجعل همتك متعلقة بغير مع الله دائما. ده الإحسان في الوقت، بمعنى لا تزايل المشاهدة أبدا ولا تخلط بهمتك أحدا. أنت عندك همة مع الله، ما تقوم تخلط الهمة دي، خلالي لله خالصة بأحد من البشر، همتك تكون شنو؟ رضا الله، أما الخلق فلا تهتم لهم. قال وأخيرا وتجعل هجرتك إلى الحق سرمدا. يقول ابن القيم، وهذا من ألطف الكلام، إلا أخوانا سمعوا كلام السمحنا الكلام الراقدة، قال رحمه الله الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت بعد الفتح. قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد شنو؟ بعد الفتح. انتهت بعد الفتح، معي؟ الهجرة من الأوطان التي ضيق عليك فيها إلى أوطان تعبد الله فيها قائمة إلى يوم القيامة، ولكن بحسب الحال. حتى نحن مرتاحين في السودان ولا مرتاحين؟ مرتاحين في العبادة، لو يضايقنا نحن مشنو؟ هنهاجر. وكذلك ناس ضيقوا عليهم هاجروا، ما في بأس، الهجرة مستمرة. ألم تكن أرض الله شنو؟ واسعة فتهاجروا فيها. بهجرة بحسب الظرف. قال ابن القيم الهجرة الدائمة هجرة القلب إلى الله، هذه بعدد الأنفاس، لا تنقضع، لم تنقطع ولا تنقضي أبدا حتى تخرج روحك مهاجرة إلى الجنة، دي اسمها الهجرة الدائمة. وذلك يقول ابن القيم كل متوجه إلى الله بالصدق والإخلاص فإنه من المهاجرين بقلبه. المسافة بين الله بالمجاهدة والاستمرار في العبادة والحرص عليها. وأعظم الهجرة إلى الله الدائمة أن لا يفارق ذكره لسانك، وأن لا يفارق علمه ومعرفته قلبك، أن لا تفارق معرفته قلبك، وأن لا يفارق ذكره شنو؟ لذلك يقول ولله على كل قلب هجرتان هما فرض لازم، ولو قلت لي كم مرة بعدد كم تدي الأنفاس. هجرة إلى الله بالتوحيد والإخلاص والإنابة والحب والخوف والرجاء والعبودية، وهجرة إلى رسوله بالتسليم والتحكيم والتفويض والإنقياد لحكمه وتلقي أحكام الظاهر والباطن من مشكاته، فيكون تعبده به أعظم من تعبد من سار من مكة إلى المدينة فقط يقطع مسافة دون أن يقطع ذلك بقلبه. ولكن الصحابة أجل، لأنهم هاجروا بقلوبهم قبل أن يهاجروا بأجسادهم، فكانت هجرة

0: الصحابة هجرتان، هجرة أرواح وهجرة أبدان. نقول بذلك قد انتهينا من منزلة الإحسان، والدرس القادم عن منزلة العلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: أثير الوطن.
1: هكذا أحيا مع الشيخ جمال السبسبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أخي المستمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى. وخرج الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب الخلق إلى الله، ابتلي ابتلاء تنوء بحمله الجبال الرواسي، وضع التراب على رأسه. هل وضع التراب على رأسك؟ وضعت النجاسة على ظهره وهو ساجد؟ هل وضعت النجاسة على ظهرك وأنت ساجد؟ خنق حتى كادت أنفاسه أن تخرج. هل خنقت أنفاسك وأنت تبلغ دعوة الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة؟ طرد من بيته وبلده، هل طردت من بيتك وبلدك؟ اتهم في عرضه وشرفه، وفي عائشة التي أحبها من كل قلبه. إنه الابتلاء، إنها الفتن. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. مع ذلك ابتلى الله نبيه وهو أحب الخلق إليه، فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، لا لأن الله جل جلاله يريد بهذا الابتلاء أن يعرض أحبابه وأولياءه للضنك والشقاء، كلا، وإنما ليرفع بهذا الابتلاء درجاتهم، ليمحص الله بهذا الابتلاء صفهم، فلا يثبت على الطريق إلا الصفوة من الأولياء الذين يحملون دين الله ودعوته، يريدون بها وجه الله. وحتى يطرد من الصف التجار الذين يتاجرون بالدعوة ويتاجرون بالعقيدة، فإن حصلوا المكاسب المادية الزائلة من مال وشهرة وجاه ومنصب وصدارة وريادة، فهم على الطريق مع السائرين، وإن منعوا من هذا أو من بعض هذا انحرفوا. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. في الحديث أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فلتخرج من تحت سمائه، ولتعبد ربا سواه، إن اتهمت الله في قضائه. لا يتهم في قضائه أبدا. إن كان أحد المؤمنين لا يتهم في قضائه، إن قضى في هذا بخير أو على هذا بشر، لا يتهم في عدله ولا يتهم في إنصافه، فكيف يتهم أحكم الحاكمين جل جلاله؟ ومما يدعو المؤمن على الرضا بالقضاء إيمانه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن، لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضي به. أيها المتسخط، ويا أيها الحاقد الحاسد على غيرك، كل هذا بقضاء الله وقدره، فإن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضي به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، فالمتسخط كثير الشكوى لا يرضى ولا يسلم، والراضي بقضاء الله وقدره لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخاء. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر، لأنه إن كان القضاء خيرا شكر، وإن كان القضاء شرا صبر، وكلاهما خير. فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله نعيم وسرور. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال بعض السلف: الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة. وقال الحافظ ابن رجب: وأهل الرضا مرة يلاحظون حكمة المبتلي، يعني إن وقع في أهل الرضا البلاء فهم يعايشون اسم الحكيم، ويلاحظون حكمة المبتلي سبحانه، يعلمون يقينا أن الله ما ابتلاهم إلا لحكمة يعلمها وإن جهلوها هم. قال: وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء، وأنه غير متهم في قضائه، وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء فينسيهم هذا الثواب ألم المقضي به. فالراضي يفكر في الثواب، فإذا مات له ولد فيصبر ويرضى وهو يفكر في أجر من صبر على هذا البلاء، تارة يلاحظ ثواب الرضا بالقضاء فينسيه هذا الثواب ألم المقضي به. قال الحافظ ابن رجب: وتارة يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله، فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم، وهذا لا يصل إليه إلا خواص أهل المعرفة والمحبة، حتى ربما تلذذوا بما أصابهم لملاحظتهم صدوره عنه سبحانه وتعالى. لا يفكر في الثواب ولا في القضاء، لأنه يفكر في ربه، يعيش مع ربه، مع جلال الله وعظمته وكماله، فيشعر باللذة في البلاء، وإن كان هذا البلاء عذابا يشعر فيه بلذة لعلمه أنه صدر عن الله سبحانه وتعالى. أولم يقل بلال مستعذبا للعذاب: أحد استعذب العذاب في سبيل الله. وهذه درجة يقول الحافظ يصل إليها خواص أهل المعرفة والمحبة. قال بعضهم: أوجدهم في عذابه عذوبة، وقال أحدهم: أنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بالرضا واليقين، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا أحيا مع الشيخ جمال السبسبي.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي وسن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ بداية في كل حلقة يخطر ببالي أن أثني وأشكر القائمين على هذا المسجد والذين بنوه وتصدقوا بأرضه وأشرفوا على بنائه كاملا ولا يزالون، الحقيقة نثني عليهم ثناء عظيما وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم جودة في البناء، تشطيب جيد، وحقيقة متابعة للمسجد، ودائما في تجديد للفرش. ودائما أنا أتمنى كل مساجد هكذا، كل منكم الآن من يسمعني عندما يدخل المسجد فيجد فيه هذه العناية وهذا الاهتمام وهذا الجمال وهذا الرونق، التصميم في البناء في المعمار أقصد، يعني يشكر من بنى حتى وإن لم يعرف اسمه. هو أصلا الباني قد لا يريد، يعني لا يريد أحد أن يعرف اسمه، ولكن نحن ما علينا إلا أن نثني عليهم ونشكرهم وندعو لهم بالخير، وأن يتقبل الله منهم وأن يدفع عنهم من السوء وأن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى جنات النعيم. أما الآن فنبدأ بتوفيق الله في حلقتنا. حلقتنا اليوم في قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. تفضيل الله للإنسان وتكريمه له لأنه استخلفه في الدنيا، استخلفه في هذه الأرض. نحن بني آدم استخلفنا في الأرض، وأنشأكم منها واستعمركم فيها. أنشأنا من هذه الدنيا واستعمرنا فيها. شو معنى استعمرنا؟ جعلنا لعمارتها. كيف تكون عمارة الدنيا، عمارة الأرض هذه كيف تكون؟ تكون بالعلم، بالجد، بالدفع، بالعطاء، بالمصاولة، بالمحاولة، بالمجاولة، وليس بالأماني. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. لا لا، ليست بالأماني ليست بالأماني، هي